وأروي باوا ساب وأروي باوا كارليتوش ناما كوتو إي أفيدا تي ألتاس إي بايشاس تشيريني إلوكولوكو تي إلوكولوكو يو كالا نو إنيني رايا ولرو نا بالا ها أوميلو نو كالا مهاوا يريا هيها Nchikelo kala nicharihaka mteko sahu wona wi elukuluku ti elukuluku yo kala no isa kasaya nari inenero saya. Tibabanto onre raya o chichimihana. Na chichimihana. Ni kala kamula poni ni chichimihana ka.